العالم عبر موقعنا على الانترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون؟

0: راديو يلا خليه
1: لا تروح. أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: الموجز الإخباري، أهلا بكم. أصدرت محكمة الهجرة قرارا حاسما يؤكد أن شرط الإقامة الجديد لمدة 8 سنوات للحصول على الجنسية سيطبق حتى على الأشخاص الذين قدموا طلباتهم قبل تغيير القانون. يعني هذا القرار أن كل من قدم طلبه سابقا على أساس القانون القديم أي 5 سنوات سيتم رفض طلبه الآن إذا لم يكمل 8 سنوات في السويد. وجاء هذا التوضيح بعدما رفضت المحكمة طلب رجل كان قد قدم أوراقه العام الماضي بعد إكماله 5 سنوات، لكنه تلقى الرفض لأن قراره صدر بعد 3 أيام فقط من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. أكدت المحكمة أن المشرعين أقروا التعديلات الجديدة عمدا دون أي استثناءات لحماية الملفات السابقة. على صعيد الانتخابات، أكدت هيئة الانتخابات سلامة عملية التصويت المبكر في 203 بلديات معلنة خلوها تماما من الأخطاء التقنية التي سجلت مؤخرا. وأوضحت الهيئة أن الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في هذه المناطق خلال الفترة الممتدة بين 26 أغسطس و3 سبتمبر لم يتأثروا بالخلل الذي رافق بعض محطات الاقتراع. كما أشارت الجهات المسؤولة إلى مواصلة عمليات التحليل والتدقيق لباقي الأصوات، مؤكدة أنها ستقوم بتحديث قائمة البلديات الآمنة بشكل مستمر حال جهوزيتها. في شأن آخر، كلف وزير العدل جونار سترومر لجنة رسمية لمراجعة القوانين المرورية ودراسة تجديد العقوبات بحق مرتكبي المخالفات المزعجة وسباق الشوارع غير القانونية. يأتي هذا التحرك بعد إعلان شرطة مالمو عن رصد تزايد ملحوظ في أعداد السائقين الدنماركيين الذين يتوافدون إلى المدينة لإجراء سباقات وممارسات مزعجة. أوضحت الأجهزة الأمنية أن السائقين يستغلون انخفاض أسعار الوقود في السويد وتساهل القوانين المحلية قياسا بالتشريعات الصارمة في الدنمارك. من جانبها، رحبت شرطة مدينة مالمو بالخطوة، مؤكدة أن الغرامات المالية الحالية لا تشكل رادعا كافيا للمخالفين، وأن قرار حظر القيادة الليلية في مركز المدينة دفع السائقين للانتقال إلى أحياء أخرى. نبقى في مالمو، حيث ضبطت الشرطة كميات من مخدر الكوكايين مخبأة للتمويه داخل أكياس حلوى بعد مداهمة سيارة وشقة سكنية تعود لامرأة. وعثرت الأجهزة الأمنية خلال التفتيش على أكثر من 150 جراما من المخدرات، إلى جانب نحو 40 عبوة فارغة وأدوات تستخدم في التعبئة والتغليف. وبناء على هذه المعطيات، وجهت السلطات للمرأة تهمة ارتكاب جريمة مخدرات خطيرة، مستندة إلى تطابق بصمتها الوراثية مع آثار وجدت على أحد الأغلفة. أما ختام الموجز، أطلقت عدة مساجد ومؤسسات إسلامية في السويد حملات مكثفة لتشجيع الناخبين في المناطق ذات الكثافة المهاجرة على المشاركة في الانتخابات العامة. وتتزامن هذه الحملات مع دعوات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي لمقاطعة أحزاب الائتلاف الحاكم وخصوصا حزب ديمقراطي السويد. عزى خبراء هذا الحراك إلى مخاوف متزايدة لدى الأقليات من خطابات وصفت بالمعادية للإسلام خلال فترة الحكومة الحالية، مشيرين إلى أن هذه التعبئة قد تصب في صالح أحزاب اليسار. في المقابل، رفض حزب ديمقراطي السويد هذه الاتهامات، معتبرا أن الأشخاص الذين يشعرون بالقلق قد تلقوا معلومات مضللة حول مواقف الحزب حسب وصفهم. كما شدد الحزب على ضرورة أن تبقى ديانة شأنا شخصيا وألا تتعارض مع القوانين السويدية، مشيرين إلى ترحيبهم بكل من يسعى للاندماج والمساهمة في المجتمع. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاس غاتان 30A، والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-3880. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: ورجعنا من جديد بساعة بتجمع أحلى وأحدث الأغاني العربية بس على هوا راديو. يلا

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سفيرة تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سفيرة تامفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سفيرة تامفورد، كريخانستاد. لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغيفيم، مالمو. مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب.

0: 3 2 1
1: كلنا معكم بساحة من أحلى الأغاني على هوانا.
2: على هوانا
1: رح نروح لموجز قصير لآخر الأخبار ونرجع سوا لنكمل معكم مشوار الأغاني.
3: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
4: الموجز الإخباري، أهلا بكم. أصدرت محكمة الهجرة قرارا حاسما يؤكد أن شرط الإقامة الجديد لمدة 8 سنوات للحصول على الجنسية سيطبق حتى على الأشخاص الذين قدموا طلباتهم قبل تغيير القانون. يعني هذا القرار أن كل من قدم طلبه سابقا على أساس القانون القديم أي 5 سنوات سيتم رفض طلبه الآن إذا لم يكمل 8 سنوات في السويد. وجاء هذا التوضيح بعدما رفضت المحكمة طلب رجل كان قد قدم أوراقه العام الماضي بعد إكماله 5 سنوات لكنه تلقى الرفض لأن قراره صدر بعد 3 أيام فقط من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. أكدت المحكمة أن المشرعين أقروا التعديلات الجديدة عمدا دون أي استثناءات لحماية الملفات السابقة. على صعيد الانتخابات، أكدت هيئة الانتخابات سلامة عملية التصويت المبكر في 203 بلديات معلنة خلوها تماما من الأخطاء التقنية التي سجلت مؤخرا. وأوضحت الهيئة أن الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في هذه المناطق خلال الفترة الممتدة بين 26 أغسطس و3 سبتمبر لم يتأثروا بالخلل الذي رافق بعض محطات الاقتراع. كما أشارت الجهات المسؤولة إلى مواصلة عمليات التحليل والتدقيق لباقي الأصوات، مؤكدة أنها ستقوم بتحديث قائمة البلديات الآمنة بشكل مستمر حال جهوزيتها. في شأن آخر، كلف وزير العدل جونار سترومر لجنة رسمية لمراجعة القوانين المرورية ودراسة تجديد العقوبات بحق مرتكبي المخالفات المزعجة وسباق الشوارع غير القانونية. يأتي هذا التحرك بعد إعلان شرطة مالمو عن رصد تزايد ملحوظ في أعداد السائقين الدنماركيين الذين يتوافدون إلى المدينة لإجراء سباقات وممارسات مزعجة. أوضحت الأجهزة الأمنية أن السائقين يستغلون انخفاض أسعار الوقود في السويد وتساهل القوانين المحلية قياسا بالتشريعات الصارمة في الدنمارك. من جانبها، رحبت شرطة مدينة مالمو بالخطوة مؤكدة أن الغرامات المالية الحالية لا تشكل رادعا كافيا للمخالفين، وأن قرار حظر القيادة الليلية في مركز المدينة دفع السائقين للانتقال إلى أحياء أخرى. نبقى في مالمو، حيث ضبطت الشرطة كميات من مخدر الكوكايين مخبأة للتمويه داخل أكياس حلوى بعد مداهمة سيارة وشقة سكنية تعود لامرأة. وعثرت الأجهزة الأمنية خلال التفتيش على أكثر من 150 جراما من المخدرات، إلى جانب نحو 40 عبوة فارغة وأدوات تستخدم في التعبئة والتغليف. وبناء على هذه المعطيات، وجهت السلطات للمرأة تهمة ارتكاب جريمة مخدرات خطيرة مستندة إلى تطابق بصمتها الوراثية مع أثار وجدت على أحد الأغلفة. أما ختام الموجز، أطلقت عدة مساجد ومؤسسات إسلامية في السويد حملات مكثفة لتشجيع الناخبين في المناطق ذات الكثافة المهاجرة على المشاركة في الانتخابات العامة. وتتزامن هذه الحملات مع دعوات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي لمقاطعة أحزاب الائتلاف الحاكم وخصوصا حزب ديمقراطي السويد. عزى خبراء هذا الحراك إلى مخاوف متزايدة لدى الأقليات من خطابات وصفت بالمعادية للإسلام خلال فترة الحكومة الحالية، مشيرين إلى أن هذه التعبئة قد تصب في صالح أحزاب اليسار. في المقابل، رفض حزب ديمقراطي السويد هذه الاتهامات معتبرا أن الأشخاص الذين يشعرون بالقلق قد تلقوا معلومات مضللة حول مواقف الحزب حسب وصفهم. كما شدد الحزب على ضرورة أن تبقى ديانة شأنا شخصيا وألا تتعارض مع القوانين السويدية، مشيرين إلى ترحيبهم بكل من يسعى للاندماج والمساهمة في المجتمع. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
5: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاذ. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاذ تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أف دراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: Let's get this started.
2: Okay.
3: راديو يلا.
2: We're bringing it back.
6: Here I am, but I feel that rhythm.
7: راديو يلا معك على طول وين ما كنت.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغيفيم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاس غاتان تريتون آه، والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 067-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

حبيب واخدان السنين يا ريتنا نبقى قريبين كان لينا دنيا لوحدنا.